Marhaba and welcome everyone to the Dunya Show. I am your host, DJ Matab, and you are tuned in to PBS. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في محطة PBS. أنتوا بتسمعوا برنامج دنيا وأنا معكم DJ مطب.